0: كنت انا كم بيرو انت تاب خركت تاك من هذا مارك مارك تشرينا وتكوينا كاني خط سني بكركت انا ما يا تشقنا كان ساكل كل كراك وانا كوارون تاب خركت وكما تنك اكي سرت يعني اكوي لسال وقنت تيراني جام انك اكست وتكوينا كار برينت سنس سرت يعني كل كل كناك وانا كوارون تاب خركت سكن كما كسي ما نقلت انك سنس انك اكست سنان نيجاو كاتساكو بيكا يوم بيشلقين دنياني خيلكو لكنا كاساسين هلو كواكي باكورونا كان سلان تاكو تخوغ القماء ويتوقينا كان يكون خماكي سنية سي توقينا كان يكخط سيب كاركتان خيلكو لكنا كنيا كي واكساتو كسات سرت سين سيستيقي باخكون على وسينو سرت أبرتي أقبانا كاستي استرت جار سينو سب كاركستالي كواكي باكورونا كان سلان تاكي وانا كان بيويتاب تأسي سابوني خيلكو لكنا وانا كامبي ويتبك اسين سرت اتاكي اللي كواكي بانشا خام انك اكني اسرنت يانو اتكاق ما ينتقنا كانا كمانا كامبي ويتبت اسي سابونا وريتشاستي سابكارا كي بي ما يسيتو قيت خاكي لكو لكنا كايتكي وانا كوت كرا كامب هنك اكشاق سرنت لكناني نيكيو بسقل وبجت خام اكارا كيكا بسقل ويشتال وقانتا تيتا يلاتونغا كتنا كامبي سينكو دلمينا كونو يمينوتوس pero como aquí el equipo que hizo el campeonato como el campeón como está hoy tapt casino año como se rent casino ya como sabes ni chas en ame para chito que te trate tap que opone a castis a obcar a quiuhisa malerta naranja o como chican chispa con a tija hasta desbordes o en chavirón que girar o chispa acá la paz cochabamba y santa cruz sino que se toquen a galletio para aquí ayo como aquí para mañana camp como te voy a tapar aquí el cuyacana cani chaya tiene una cajut que ocana camping ya que como se puede más esto que este productor este San Juliana ni cham te quiere car tanto como aquí para este taquina cam acá hasta chas aproni cham se pone cham está bloquean carretera sobre taquina car tanto para china acá hasta miércoles o ni chao como está tiene una que cate taquia ni chao que diez el toquina se sabe tío para aquí ayo kama aquí pancha más esto que se sabe que aquí va a correr acá en la triple colisión se unirá a Ururu pesiga o que se toque en este arte de apuse marca china que acá yo tuve esta otra wall coach que tenía acá ayo kama aquí pancha ni chile que ya tenía acá correr acá en la estirar te aquí por una campi voy a tapar las canciones te haga que se toque si canta casina y chacham para que más esto que se unirá economía destaca soncha con la tija hasta diálogo cochican espoca mata acá jane con una una carta antaquina carta un pequeño plego san chau comata paro de cisterna son y chau comata esquina un chican tenía para caja con la tija transporte con la caja combustible que se toque te asesinas o comata ya tía para aquí hello como se dan casino y chau maestro que esté jubilados que para que se pone chau está descuento como en el chico así no como se nota en esta aquí más ayuda social y ya como hasta acá diciembre para si cama se para aquí pío como aquí pan ram might up caracteres pay se pone ya está sujeto que en la como atrás might up es para ocar año para acá maya quizás así no como atrás ya tía para aquí el como tío una cam se nota que si no van a campo va a estar así no se toca esta chica así está aquí cuya canaca ayo como aquí pensé que se pone ya que hice acá Ecuador que se toca en aquí unía san que ya porque haga caja se declare de alerta roja por el fenómeno del niño si no como te iba para aquí ayo como será que si no van a campo y tap está con esta organización o con estas organizaciones supone que se pone ya con la tija que está de excepción o caja se pone ya hasta curna can dejar su apcar aquí ojizo no está haciendo una cambio será entre todas pues así no voy a tío apcar aquí el yo como será entre casi en el chasti y mané acá en baitap tata caraki me dice toquit que se apcar ya curna can jam chaja se pone ya libre o que se toquen o aquí se pone ya ma interpelación o cama acá o viendo se pone ya acá por caso se remeto así no que se toquita ya tío apcar aquí أيوة كمان كازينو من كم بيت تبت كازينو وتخا كمان تقينا كان يخط كازينو يشاف كم سب كرش ما يصير تقيت خام كرنا كان يخط بق كتار سوني شو نجيب أبكي وكمان تقيت شام استيتشونا ونختص بينا كم شيء ناس ما يشتكي تجيب كمان كي بنا خزب كلا كي بيت شام وكمان تكست اكسبشن وكاسين ناس فتحت جيب سينا وبرجع خزب كلا كي أيوة كم سنة تتكلم أنا كم يتحب كاسينا كسيت وكسيت شكاين كاسينا وكم أكيد بنستي غوبيرن توقين غير نقط أبكي وزوني إيش أكون كان خطأ منا كم بي وكم تسكين خما ونكيب أنت كخاص تدكرتو أكدي يسأل وكسيت وقيت أساسينا سيأتي أبغرك وكان كتوك أم بيت خط أني أنا منا كم بي ويتحب كاسينا كل كل كراك أكسيت وكسيت سرنت كسبون منا كم بي ويتحب تكراك إيش أكسيت وقين سويت أبكي تنشت وكت أني أنا تيونا كم بي فوق أنا كوت كنا كم بي سرنت لك يعني
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichawempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.